الريبة ورعب برد دارون سلام وهارتا بتبتش مجا همت ما قدر بلندس كاجا مخازا في تشيزي بالمفتارة بهمت ما نزديك شبا مثل عزيز خازا مثل عزيز كأمود وحرمش.